0: ومعكم اليوم فاطمة أبوزي فيودي. تقدم لك إذاعة
1: 90 وفي الوقت ده
0: معي
2: تذكرة بتاعتك يا كوكو.
3: ما تستنيش هتروح مني. عايزة يا